الدول السايستي من ذلون يتسيهل دي سون لاو دنين نوى كوان هدك او هياوسا اولو الدول هدن ناقا ذلون يتسيهل دي نون ناس ان ناكيو نيس إلا تلاز هدير كون ناس ان سا كوسو تلقادك او هياوسا اولو ادزا الدول هدن سون ناو نيتسيهل دي سون لا ذلو كاتشي هدى الدول هدن سون ناو نيتسيهل دي سون كان